0: يا جيم اخسي لي ميكس دو جيمس
1: هذا جي كاس اريت اون لا حمو ولا ايه كان فخير باتش ترو تو مي فرانشمان الى لي سي دي بيلو تراسي فرانشمان سا ايدوكي